حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا

وسلم آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فقل رب اغفر وارحم.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا

عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib.

الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسة